أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد بيون

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
2: بابا جون، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: 89. الموسيقى أولا.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة أبو ظبي للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. الإمارات تدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية. غوتيريش 7 أكتوبر معاناة لا تنسى وحان وقت بناء مسار للسلام.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزفر. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي

0: من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز. وتكرم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزاً لافتاً وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديراً لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة. وتدعم مبادرة منح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033 التي ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير ويسهمون بخبراتهم في دعم الرحلة التعليمية للطلبة بما يعزز تنافسيتهم إقليمياً ودولياً ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في قطاع التعليم. كما تجسد المبادرة التقدير للدور المحوري الذي يطلع به المعلمون في صياغة مستقبل دبي التعليمي. وشهدت المبادرة تسجيل نحو 835 تربويا منذ انطلاقها في 5 أكتوبر 2024. خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن قمة المعرفة 2026، تم استعراض أبرز محاور الدورة المقبلة وبرامجها والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم إنتاج المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار إعلان الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
1: الشراكة ما بين المؤسسة وبرنامج المتحدة الإنمائي بدأت منذ عام 2008 بهدف نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة وأكاديمية مهارات المستقبل. كل هذه المنتجات المعرفية بيتم إطلاق نتائجها ومناقشة النتائج بتاعتها والسياسات الخاصة بها من خلال قمة المعرفة اللي ممتدة منذ عام 2014، وإحنا بنحاول إن إحنا نساعد الدول من خلال نتائج مؤشر المعرفة العالمي وأيضا باقي المنتجات المعرفية إن إحنا يقدروا يبنوا اقتصادات المعرفة ويحلقوا الفجوات المعرفية اللي موجودة عندهم.
0: أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي السورية ضمن ما يسمى خط صوفا 53، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت اتجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف دائم. وقال غوتيريش في بيان له قبل ذكرى هجوم 7 أكتوبر إن الوقت حان لأن يصبح وقف إطلاق النار دائم، والوقت حان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، والوقت حان لاحترام القانون الدولي. وأضاف أن المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة يجب بناؤه، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة التزاما راسخا بهذه الضروريات. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه إلى بناء مستقبل مختلف يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار RN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: يا صباح النور. Good morning Dubai. كريم is back. Let's go.
1: Finally كريم.
2: شو الأخبار؟
1: Finally والله يعني.
0: شو أخباركم مستمعينا؟
1: والله miss you so much. الكل اشتاق لك.
0: والله وأنا.
1: طلاب المدارس كانوا بيسألوا عنك. أنت كريم بده يرجع.
0: هذا أنا رديت. زعلت آخر مرة رحت على المدرسة بدوني. والله زعلت.
1: غاب كريم ورجع بأهم يوم. رجع بيوم مباراة الإمارات والسعودية. والله we cannot wait.
0: الفاينل.
1: عن جد.
0: 27. السعودية والإمارات. يا أخي هتكون مباراة جامدة.
1: أوف رح تكون بجدة طبعا. نعم. باستوديو الإماء بملعب الإماء.
0: نعم.
1: ورح تكون الساعة 10 بتوقيت الإمارات. فقلوبنا كلنا مع إن شاء الله يا رب هيك يعني.
0: كم النتيجة؟ كم تتوقعين؟ الفوز. كم تتوقعين؟
1: 2-1 للإمارات.
0: 2-1 للإمارات.
1: أنت شو بتقول؟
0: أنا أحس إنها راح تكون مباراة مغلقة صراحة. أحس إنها راح تكون مرة ضيقة.
1: أوكي.
0: يعني حيوصلوا بلنتيات وإن شاء الله إن شاء الله الإمارات. إن شاء الله الإمارات.
1: أنا ما بحب البلنتيات.
0: ولا أنا.
1: بخاف ضغطي يرتفع. فإن شاء الله يا ربي هيك يكون الفوز حليف فريق الإمارات ومنتخب الإمارات. كلنا معاهم أكيد. نعم. وابعتوا لنا هيك توقعاتكم. شو توقعاتكم راح تكون نتيجة المباراة اليوم؟
0: نتيجة
1: على 4-0-4 وعلى رقم الواتساب.
0: ترى بحفظها عندي يا جماعة. ها؟ بحفظها. اللي بيجيب الرقم أنا ترى أستمتع. الناس هذا اللي
1: بتجيب التحذير صح
0: ولا مره في حياتي جبتها.
1: طب اسمع عندي اقتراح. اللي رح يجيب التحذير صح
0: yes.
1: بكره
0: أيوة.
1: تو تيكتس لحفل محمد حمائي رح يكونوا ليله.
0: ليتس جو يا جماعه.
1: اول حدا رح يجيب يعني اليوم رح نشوف كل المسجز اللي رح توصلنا.
0: نعم.
1: توقعاتهم لمباراه الامارات والسعوديه اليوم اللي رح تكون الساعه 10 بتوقيت الامارات. اوكي. اول حدا رح يبعت التوقعات صحيحة.
0: نعم.
1: لنتيجة المباراة بكرة رح نعلم بأنه رح يبقى
0: معنا. مين أول
1: معنا.
0: واحد أبا حد يجيبها صح؟ مين أول واحد؟
1: ما هو بلكي جابوا كلهم بلكي يعني في أكثر من حدا.
0: ما تصير.
1: والله صدقني تصير مع مستمعينا. أنت ما شفت شو صار الأيام الماضية.
0: إيش صار معي؟
1: أبهروني.
0: جد؟
1: والله أنا طلعت. أنا كل مرة كنت أطلع من الاستوديو أقول إحنا عنا أحلى مستمعين في العالم.
0: والله صادقة.
1: يعني غيابك الصراحة كريم كان يعني ترك كتير فراغ كبير.
0: I'm back. Let's go.
1: بس المستمعين يعني الصراحة ما قصروا كانوا yes. رهيبين.
0: أشغلوك
1: يعني.
0: شوية
1: أشغلونا كتير.
0: ممتاز.
1: أنا ولين
0: ممتاز. ما هو باين على وجه لين. صباح الخير كيف حالك مدمزل؟ كله تمام؟ يا ويلي شكلها حضرت لي شيء أنا. يلا يا جماعة خلينا إيش ندخل في أجواء المباراة. من اللي بيعطينا توقع صح

0: والله حبيت التوقعات على 4-0-4. هات نشوف كريم شوية توقعات من المستمعين شو بقولوا. ألمع عم بتقول بتوقع يكون 2-1 للإمارات. نسرين والله 2-1 كمان الإمارات. خضر عم بيقول
1: من اللي
0: الإمارات
1: بعت للسعودية. مين اللي اسمع أنا حدق عليه هذا
0: البني آدم. احكي لنا مع اللي بعت.
1: أنت معنا
0: خضر عم بيقول 2-0 للإمارات. إسماعيل اللي بعت هات بس ضايل نحكي 2-1 للسعودية.
1: خلي دبي كلها تعرف أنت كم توقعات
0: ورح نحكي رقم هويته كمان نسمع. السعودية 1 الإمارات 2 وعد. محمد عم بيقول السعودية 1 لا السعودية كمان. محمد جمعة عم بيقول 2-1 السعودية. نسرين عم بتقول صباحه هبه وكريم وينك استاذ كريم ما شاء الله اجازه طويله يلا على السريع قول شو سويت وين رحت وبالمره شكر للاتش ار.
1: نعم والله تحيه كبيره للاتش ار وللدبيوتي وللمدير.
0: لا تشكر حدا خليني انسى شو عملت.
1: ما قصر معي ابد.
0: اسماعيل رح يخاف يرد هلا.
1: اسماعيل
0: هلا اسماعيل يلا والله اللي بيبعت توقعات يكون توقعاته. يلا يا اسماعيل
1: يمكن تفوز. صح يمكن تفوز يعني انا قاعد احاول اشجع انه يرد.
0: اسماعيل
1: من يوم ما سمع الهدي حقك البلاش.
0: بس رد انت ما تخاف اسماعيل ما تخاف.
1: خلاص بنرجعها يا اسماعيل بنقول انك كان قصدك الامارات بس هو كتب الاوتو كريك دائما يسوي فينا كذا.
2: المشترك
0: الذي تحاولون الاتصال به.
1: المشكلة قلنا
0: اسمع المستمع
1: ننشر رقمك على الانستغرام.
0: المستمع الذي تحاولون الاتصال به سافر حاليا. نعم. مبدئيا مش بس احكوا كمان مع يعني هلأ نستلم اللي قاعدين بيحكوا. كمان في مين محمد
1: في قال السعودية.
0: محمد اطلب لنا محمد المسج للساعة 7:09
1: محمد تبعنا هذا.
0: كمان
1: محمد مداوم تحت على نفسه. بستلمك الحين
0: بس
1: محمد.
0: نشوف ولا يعني بدنا نحاول.
1: لا لا لا لا محمد انا
0: كبروا لها الرقم بليز
1: انه محمد غلطان بالعنوان
0: هيك بدنا نحاول.
1: اي لا لا لا محمد مستحيل
0: يل. لانه احنا اليوم بدنا نشتغل بطاقه الجذب على المظبوط ان شاء الله الربح والفوز رح يكون من نصيب منتخب الامارات.
1: النظر عندك المباراة ضعف الفتره هذه. اسبوع انا غبت بس يعني مو كثير والله. شو سويت فيها هبه الله المستعان.
0: الله يعني شو سويت فينا. انا اليوم كنت حالفة احط بلاستر على تمي. انت
1: شفتي الشايب يوم تعطيه الجوال وش هو ذا شيء كذا يقرب عينه. لا عيونك تتغمض
0: تتحلف لك كمان. يلا يا محمد رد.
1: محمد رد صباح الخير. محمد
3: تنمروا علينا.
0: نتنمر عليكم.
1: نتنمر عليك كمان.
0: انت تنمرت على نفسك لما بعتت نتيجة المباراة صباح النور.
1: قول
3: لا هو الموضوع توقع مش أمنية يعني مش يعني إحنا عايزين الإمارات تكسب طبعا لكن السكواد بتاع السعودية أقوى. فعشان كده أنا ده توقعاتي لكن
1: بس
3: برضه
1: بس إحنا وصلنا النهائي حتى لو سكوادهم قوي ترى وصلنا النهائي. وبعدين ترى لو تذكر فرنسا كانوا يقولوا عليها في كأس العالم إنه أقوى فريق. شفت إسبانيا شو سووا فيهم
3: تاني معلش أنا
1: تذكر في كأس العالم اللي مر هذا فرنسا كانت هي أفضل فريق في العالم كانوا يشوفوا إنه ما في حد زيها. جد قدام إسبانيا لا شفنا مبابي ولا أوليسي ولا هم يحزنون نفس الموال على النهائي هذا. ممكن يعني سكواد يكون قوي لكن في أرض الملعب يختلف الأمور.
3: حقيقي صح. وإحنا وأنا ابتديت قلت لك إحنا عايزين الإمارات تكسب. إحنا هنا عايزين الإمارات تكسب.
1: طيب أمنيتك إيش؟ خلينا من الواقع.
3: اللي هو
1: إيش أمنيتك؟
0: استنى لا سبلية.
3: توقع بموضوعية أنا مش قصدي حاجة.
0: مش عاوزين الموضوعية في أمور معينة الموضوعية ما بتنفعش يا محمد. ماشي يا محمد. نرجع نعيد من أول وجديد. قالوا مرحبا معنا محمد. محمد شو توقعاتك للمباراة اليوم؟
3: 3-1 للإمارات.
1: أي ليتس جو. أيوه هذا الكلام اللي إحنا بنسمعه.
0: عاوزين ده. اوكي يا محمد هيك بدنا اليوم كلنا.
1: لا انا صرت بني ادم طاقه جذب يا جماعه من جد من كثر ما اشوف حولي. لا قول الشيء ان شاء الله راح يصير.
0: اكزاكتلي بالضبط.
3: لا احنا بيجرب دمنا.
0: يا ربي هيك ان شاء الله. شكرا لك يا محمد ويسعد صباحك. شكرا لك. بلشوا يطلعوا معنا المحللين. في ناس بيقولوا لك بالوقت الإضافي وقصص يعني. نعم. المهم وقت إضافي بلنتيات شو مكان إن شاء
1: أهم
0: الله
1: أهم شيء نرفع الكأس
0: إنه عن جد. نعم. أهم شيء الفوز يكون من نصيب الإمارات.

0: حبيت.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. If your day feels
2: dull and tame, if you're سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: دائما كان في عنا أمنية شهية، لو يغيروا دوام المدارس الصبح ما يكون مع وقت الشغل عشان تخف الزحمة. واضح يا جماعة أنه صوتنا عم ينسمع. ليه؟ لأنه هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أعلنت السماح للمدارس الخاصة بتعديل أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي بما يسهم بتوزيع حركة الحافلات والمركبات، وهالشي طبعا بضوابط محددة بمقدمتها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. خبر خيالي.
7: ايش القرارات الرهيبه اللي ورا بعضها؟ اول شيء ما في واجبات للصف اول تقريبا
6: من كي جي 1 لرابع،
7: لين رابع يس. والحين داوم في يوم واحد بالوقت المناسب لك.
6: لا هلا خلص، تيجي المدرسه تيجي تحكي انه والله احنا قررنا مثلا نعدل دوام طلابنا، رح يبلش من الساعه 6 الصبح ونخلص الساعه مثلا 12 الظهر او 1 الظهر. من القرارات بأنه والله رح يكون في عنا تنظيم بالحافلات المدرسية، ما بيكون في زحمة لأولياء الأمور الصبح. فالمدارس فعليا المدارس الخاصة هلأ بديت بتقديم الطلبات لتحصل على الموافقات المسبقة بتغيير الدوام. لو انعطيت كريم فرصة بأنك تغير دوام مدرسة أولادك إن شاء الله اللي بدهم يجوا،
7: إن شاء الله بالله
6: شو بتعمل؟
7: يوم الخميس، اسمعوا مني الآباء والأمهات، يوم الخميس تحاولون تحددون أنه يوم الخميس اللي يكون هو مر يوم
6: لا
7: في الأسبوع.
6: لا لا لا خلاص، لا
7: خلال السنة،
6: خلال
7: كلها
6: السنة كاملة.
7: خميس
6: إيش خميس؟
7: خميس كل سنة.
6: لا أنت خلاص طول السنة بتحدد كل يوم نفس الدوام والله. مش إنه يوم واحد،
7: مش يوم
6: لا.
7: واحد أنا آمالي، شفت كيف آمالي بسيطة،
6: تأخذ
7: تطلعاتي سهلة،
6: موافقة مسبقة بس المهم من الهيئة. فشو بتختار الدوام يكون؟
7: ما يكون وقت يكون يا قبل الدوام بوقت يا بعد الدوام بوقت.
6: أنا لو بدك تقولي الأولاد أوريدي بيصحوا بكير، فأنا بتمنى مثلا الحصة الأولى تبلش 6:30، والأولاد لازم يداوموا مثلا 8، بيخلصوا 2-6 ساعات لازم يداوموا، فباي 12:30 هم مخلصين. تخيل قدي النهار رح يكون معاهم وقت.
7: بالضبط، و12:30 لسه الناس مداومة
6: بالضبط،
7: فما طلعوا فوق بعض
6: فما في زحمة.
7: ياس ما في زحمة.
6: خلينا نشوف المستمعين على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155522. لو بعتت لك مدرسة أولادك بأنه رح نغير دوام المدرسي وناخذ موافقة مسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبدنا إياك تساعدنا باختيار الوقت المناسب، إيش الوقت اللي رح تلاقيه أو تختاره لا تخف عن جد الزحمة خلال ساعات الصباح الأولى وبفترة ترويح المدارس.

0: الناس عم بيقولوا انه القرار مش سهل. على فكرة انا انصدمت، فكرت الاهالي رح ينبسطوا. لا مش كتير انبسطوا بالموضوع. يعني انا تخيلت انه في يا جماعة انتوا عم تختاروا ايام
1: فيه يعني. لا بالعكس،
0: هلا احكي لك وجهة نظر. مثلا في حدا كان عم بيحكيني هلا، حكى معي تليفون بيقول لي انه ليش انا اروح اودي ولاد الساعة 6:30 الصبح وانا دوام الساعة 9؟ يعني اروح اودي ولادي وارجع على البيت استنى اللي يصير دوامي وارجع اطلع. ما هو الصراحة اظن لازم يكون في تبعات لهذا القرار. يعني لو تغير دوام المدرسة لازم يصير في فليكسبيليتي بساعات العمل بالنسبة للموظف، صح ولا لا؟
1: انتوا ما تصدقون، انتوا ما تصدقون والله عندي المدارس اصلا مدارس مع وقت الدوام اوريدي تسبب مشاكل.
0: ما هو احذر شو كريم عن جد، يعني انا بصراحة ما كنت منتبه على هاي الشغلة بانه عن جد في ناس ما
1: بتبلش بكير زينا. ايش المشكلة في باص المدرسة؟ ايش المشكلة؟ ليه ليه بعض الاباء يعني عيالهم يعني لا دقيقة، هو بيوصل ذهب مش عارف هو بيوصل شيء لازم حراسة ماكس. يا اخي كنا نطلع زمان باصات ومواصلات وعادي.
0: لا لا انا راح احكي
1: والحين لك، والحين الوضع امان بزيادة ما شاء الله، ويعني وترتيبات وتنسيقات والناس يعني قاعدة تسوي مجهودات عالمية.
0: انا كأهل
1: عشان ابنك يكون في امان.
0: انا كأهل اولادي كانوا بباصات.
1: حلو ممتاز.
0: راح احكي لك تجربتي الشخصية.
1: اوكي
0: لا انا كأهل اولادي كانوا بباصات.
1: طيب
0: أولاً, أولاً, أولاً, اولا اولا اولا الباصات اتس بادجت، بادجت عادي زي كانك عم تدفع.
1: عشان انا ما عندي عيال وما اعرف
0: يعني انا عم بحكي لك هذا الحكي من 7 سنين مثلا.
1: أوكي.
0: كنت انا بدفع على الباص 8.5 على الولد.
1: 8.5 في السنه.
0: يس 8500 على الولد.
1: وصل أوكي. انت خلص.
0: فانت لما بتقول عندك ولدين ثلاثه انت عم تحكي بال 25 وال 30000 هذا وحسب الديستنيشن. طيب
1: اوكي
0: بعدين انت مسجل 1 واي ولا مسجل 2 ways اتس ذا سيم، انت حجزت كرسي بالباص. أوكي. نعم. وانت بتعرف يوجولي الباصات ما بتكون نفس شركة المدرسة، بتكون شركة خارجية يتعاملوا معها.
1: نعم.
0: فهو it's related، مش related للمدرسة يعني. هذا نمبر 1. احنا ما عم نشكك بموضوع الامن والامان والطريقة اللي بتعاملوا فيها مع الباصات ابدا. انا كان عندي مشكلة بعدد الساعات اللي عم بيقضوها الاولاد بالباص. يعني انا كان اولادي مثلا يطلعوا الساعة 6:30 الصبح من دون مبالغة يرجعوا الساعة 6 المساء.
1: أوف.
0: 12 ساعة برا البيت.
1: عشان ليه؟ مشوار الرجع.
0: عشان مشوار الباص. فكريم الباص طبعا الحمد لله انه موجود كحل لكثير. نعم. من الاهالي اللي ما عندهم هاي الفليكسبيليتي بمكان الشغل انه انا اطلع واجيب واودي واروح واسوي، غير ما بدي احكي تاثير الامور النفسيه حلوه لما بتوصل ابنك او بتجيبه او بيكون بالسياره لحاله، هاي الامور كتير بتاثر.
1: نعم.
0: بس الباص مش قرار سهل لكثير من الاهالي. اصلا في كثير من الاهالي بيقول لك اتس ان اكسترا بادجت فاتس ان اوبشن فور مي يعني.
1: أقنعتيني مع أني كنت
0: بس
1: داخل يعني بفأس ودرع وبيع حار. لا لأنه أحس أحيانا ما أدري الحين يعني أكيد تغيرت وجهة نظري، بس أحس أحيانا دلع زيادة يعني خلاص أركب الباص. كنا نركب باصات ويعني على وقتي أنا ما في باص يجيني من تحت لا أنا أروح للمحطة أركب الباص وشايل معايا كل الكتب.
0: صح.
1: شايل معايا حمال يقول
0: صح
1: ماشي.
0: صح صح.
1: وأوصل لين المحطة وأنزل أمشي لين المدرسة. وأذكر كنت صغير والله وارجع أطالع في أهلي كذا من فوق لتحت الحين أقول لهم أنتم ما كنتوا تخافوا علي.
0: شوف أحكي لك، لا هو مش موضوع أنه على فكرة الباص هلأ في وضعنا الحالي بسبب الالتزامات الكتير اللي عند أهالي أصبح رفاهية. يعني رفاهية أنك تحط ابنك بالباص لأنه أنت في عندك إكسترا بادجت عم تحطها. أوكي. صح. This is number one. ونمبر two فيش الصراحة شغل شوي يعني ما بدي أكون كتير دراما بس للأعمار الصغيرة لأنهم بينخل خلطوا مع أعمار كتير كبيرة فالولد يفقد شوي من أخلاقه.
1: صح.
0: وبتصير تقول أنا ابني من وين تعلم هالكلام. فأهالي شغلات
1: مدرسة ثانية يعني.
0: وخلت أحكي بعدين إحنا كأهالي بدنا نيجي نتفلسف والله خلوا باصات للأعمار الصغيرة وخلوا باصات للأعمار الكبيرة. لا الخيار خيارك.
1: نعم.
0: يا بتحط أولادك بالباص ويعني وتلتزم الصمت، يا انسحب بكل بساطة واختار وسيلة نقل أخرى. That's it. شكرا.
1: ذكرت برنامج اكسترا فايب يا جماعه مع هبه. ما في مجال

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
2: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
7: بعرف.
6: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
7: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
6: بلا مزاح.
7: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة، وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
6: عن جد عم تحكي؟
7: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
6: هلأ فهمت.
8: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
9: بابا جونز المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
10: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة 47 دقيقة.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: صار معنا على الهواء مباشرة ليما. ليما عندها موضوع خطير شكلها تبي تتكلم عليه. قالت دقولي. صباح الخير ليما. خير الله ما جعله خير. ايش عندنا اليوم؟
0: شو يا ليما؟ شو؟
12: والله شوفي ان انت فتحتي موضوع والله يا هبة جدا جدا مهم صراحة.
0: شكرا شكرا لكم، هذا انا منكم واليكم.
10: هبة مهمة جدا جدا جدا، بس السالفة كيف حرد عليها؟ ترى النص الشعب يختلف معك تماما وانا مبسوطة اليوم. ها شو اللي صاير لي مقولي؟
12: والله شوف انا بالنسبة لموضوع المدارس بصراحة يعني اتمنى انه فعلا صوتنا يوصل. هلأ شوفي أنا حأحكي مثلا شخصيا، أنا في دولة من البلدان نزلت عليها، تخيلي شو عندهم نظام، كيف نظام الدوام المدارس،
0: كيف
12: بيقولوا لك مثلا المراحل الكبيرة بيداوموا فترة الصباح، المراحل الأصغر بيداوموا فترة الظهر. ليش؟ شوفي أنت ليش، بيقولك أنه الطفل في عمر في مرحلة معينة أصلا مفترض الطفل أنه ما يصحى بكير، لأنه هو فعلا بيأثر عليه. لو حكينا عن بينام 8 ساعات وبينام 7 ساعات ومن هالكلام ماشي أوكي، بس إن بتوين النوم أنت ما بتضمني إنه هو ممكن يسحب 8 ساعات وهو نايم، ممكن يصحى، ممكن يفيق، ممكن أي شيء. فالطفل هذا بيكون ما أخذ كفايته من النوم. فأنت تخيلي لو الدوام يبدا الساعه 6 الصبح يعني اي ساعه الباص بده يكون عند الولد الساعه 4 يعني اي ساعه الولد بده يصحى من الساعه 3 الصبح قبل اذان الفجر بده يكون فايق عرفتي كيف
0: سحور سحور
10: يقوم يتسحر من جد
12: بلا ما ينام اكثر يضل صاحي مسكين
0: اوكي
12: فانت هاي نقطه هلا النقطه الثانيه صراحه المشكله موضوع الباصات انت لما تحكي بتعرفي الباص تكلفه الباص على الطفل 5000 درهم في مدارس وفي مدارس اكثر يعني أنا شخصياً الولدين عندي 10,000 تخيلي دافع على الباص وأنا بوديهم الصبح وهي أنا هلأ عالقة بالزحمة لسه ما وصلت على الشغل
0: واو
10: نعم
12: يعني دافع 10,000 وبوصل أنا أولادي الصبح يعني وان وي متخيلة أنت وان وليش لأنه الباص قال لي 5:30 بنكون عندك طب إذا 5:30 بيكون عندي يعني أنا بصحي أولادي من الساعة عمتى من الساعة 4:30 ماكسيموم 4:30 بدهم يكونوا صاحين مشان يجهزوا يفطروا ياكلوا لهم لقمه قبل ما يطلعوا على المدرسه فانا بالنسبه لي بصراحه ما تتغير موضوع
0: الدوامات
12: المدارس لا اللي مفترض انه يكون في فلكسبيليتي اكثر على فكره انا بحكي معاكم انا اتش ار سبيشالست باي ذا واي
0: يا منحبكم منحبكم بس بنتمنى انكم تبادلونا نفس المشاعر
12: اشك انتم بتحبونا
0: منحبكم بس انتم ما بتحبونا
12: لا والله نحن منحب الكل الحمد لله يعني انتم معانا وخلاص اموركم طيبه
0: حبيبتي يعني والله انصدمت انه الاهالي لا ضد انه تتغير ساعات العمل تخيلت بانه القرار رح يبسط كتير بس لا انه ما
10: انت كائن صباحي هبه كل ما هبه كان الموضوع ابكر بالنسبة لها تلقاها تتحمس
0: والله أنت مو متخيل إنه أنا أبداً مو كائن صباحي أبداً أبداً والله الظروف أجبرتني والله الظروف أجبرتني ما عم تقدر تتخيل كريم
10: ألما من جد ما
0: هم
10: أتخيل.
0: الناس كلهم بتخيلوا إنه كل الأمهات يعني كائنات صباحية إحنا انجبرنا نكون كائنات صباحية ما بيزبط
12: بالضبط وبتعرفي هبة وين المشكلة إنه أنت لما في أمهات بخلصوا دواماتهم حرام على الساعة 5:00 و6
0: بالضبط
12: هذا الطفل اللي واصل بكير طب مين حيقعد معاه 6 ساعات بعدين ما توصل أمه
0: صح صح صح يعني حلو إنه عم نتناول الموضوع من زاوية بالضبط. مختلفة تماما
10: النقاش جميل
0: بالضبط عن جد ألما بدنا نقول لك شكرا كتير لك الله يخلي لك أولادك يا رب توصلي بالسلامة على الشغل
12: الله يخلي لك أولادي جميع تسلمي يا رب
0: وصباح الخير
12: شكرا صباح النور
0: إلكم. باي باي

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة.
3: بيبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
6: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى

القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة الضباب للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع الضبابي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي سوريا ضمن ما يسمى خط صوفا 53، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي في أعقاب حادث تحطم طائرة هليكوبتر والذي أسفر عن وقوع وفيات. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. تحطمت طائرة عسكرية نيجيرية مما أودى بحياة 32 شخصاً كانوا على متنها هم 25 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم. قتل جندي أسترالي وأصيب 5 آخرون بجروح خلال تدريب عسكري في منطقة الإقليم الشمالي بأستراليا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يسمح لجميع المواطنين الأمريكيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود معفي من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا نبدا ساعتنا الثالثه كريم بانه نشوف مين ربح معنا تو تيكتس لحضور حفل الهضبه عمرو دياب المنتظر يوم 7 نوفمبر 2026 بكوكا كولا ارينا باكيد رعايه الراعي الاذاعي الحصري العربيه 99 ومن تنظيم بوس ايفنتس.
1: يلا نسمع
0: يا نهاد.
1: نهاد
0: محطوط على ستار.
2: لولا البنات يا ولا.
0: ايوه
2: لولا البنات. كان بار الورد يا ولا.
1: ايوه
2: في الدكانات غزل البنات يا ولا. طعم البنات الفل طالل
0: الفل
2: يا ولا من البلكونات.
3: والله كرييتيف.
2: دول كحكايات.
0: ايوه
2: يا ولا.
0: ايوه
2: وغريبات يا ولا. طعم الشرباتي
0: نعم
2: يا ولا. سكر نباتي.
3: ايوه
2: يا ولا.
3: ايوه
2: دول كحكاياتي يا ولا وغريبات يا ولا.
3: هاي حكوات يا ولا.
2: يا ولا متدلعين متعطرين متعطرين وحنيين متبخارين متبخارين
3: ولا ولا ولا ولا
2: عملوا الحرير يا ولا.
0: شبه والله عجيبة تو تيكتس لحضور حفل الهضبة عمرو دياب صاروا من نصيبك يا نهاد. والله البنات عم بيعملوا شغل رهيب. رح تضل هالمسابقة متابعة معنا لنهاية هالأسبوع إن شاء الله. تو تيكتس لا تحضروا حفل الهضبة عمرو دياب.

0: جرين بلانت عم بحتفل بمرور 10 سنين على افتتاحه. رح تستمتعوا بعرض كتير حلو للمقيمين مقابل 129 درهم بس، مع فعاليات ترفيهية وألعاب وجوائز مشوقة. الحلو بيه ذا جرين بلانت انه عن جد يعني بتقدروا تعيشوا اشياء كتير مختلفة، بتقدروا تعيشوا اجواء العاصفة الاستوائية، بتقدروا تكتشفوا شجرة الكابوك اللي مبارح كنا عم نحكي عنها اللي بيوصل طولها ل 60 و70 متر، كمان بتقدروا تقتربوا اكتر من الحياة البرية من خلال اطعام الاسماك والسلاحف وحضور دور جلسات مقدمي الرعاية ولقاءات الحيوانات. نيكست ويك إن شاء الله معظم مدارس إمارة دبي رح تكون في إجازة، فهو حيكون المكان الأحلى لأولادكم لتستمتعوا خلال فترة الإجازة معهم. يوميا كريم عم بيكون عنا 4 تيكتس لزيارة جرين بلانت، والحلو أنه عم نشارك معلومات عامة معاكم عن جرين بلانت. سؤال اليوم رح يكون عن شغلة أنا فاجأت كريم فيها بعيد ميلاده، وكانت الأناكوندا. اوكي
1: قشعرتها ولما فكرت الموضوع.
0: اللي بيوصل طولها لأربع أمتار. كم عدد الأناكوندنز اللي موجودين بجرين بلانت؟
1: في جرين بلانت؟ كم عددهم؟
0: هل تنتين أو ثلاثة أو أربعة؟ هل عندهم تنتين أو ثلاثة أو أربعة؟ ابعتونا الجواب الصح مع أسماءكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى اليوم مين رح يربح معنا 4 تيكتس لزيارة The Green Planet.

0: توب 5 أصعب 5 دول عربية تصير فيها مليونير.
1: أوه. ما هو السؤال لحظة شوي. هو أصعب دول تصير فيها مليونير ليش؟ لأنه يعني الفلوس مش أيوة هذا اللي بيسأله.
0: ياخد منك وقت طويل جدا.
1: ياخد منك وقت كتير طويل لتصير مليونير. دول الخليج منها بحس لا.
0: دول الخليج منها لا.
1: Exactly هذا اللي كنت. الأردن.
0: الأردن لا مو الأردن معنا بس في المركز.
1: أعد أديه
0: المركز السابع.
1: المركز السابع قربنا.
0: الأردن تاخذ منك 134 سنة وثمانية أشهر عشان تجيب مليون دولار. احنا نتكلم طبعا
1: 134 سنة عشان يصير معي مليون دولار.
0: نعم.
1: لا ما بحس هاي المعلومة دقيقة لأنه مليون دولار أنت تقريبا عم تحكي عن تقريبا 700,000 دينار. فيعني لا يعني اوكي مبلغ هو بس نعم. مش لدرجة 100 أكثر من 100 سنة يعني ما بعرف ما مدى دقة هذا الموضوع. طيب سوريا.
0: سوريا في
1: مش بالتوب 5 لا مستحيل كريم نو no واي.
0: يمكن سوريا لأنه يعني من كثر ما ما شاء الله يعني من كثر
1: not
0: ما
1: even on the list.
0: نعم
1: لا تمزح العراق
0: يمكن ما ضموها كونها
1: اسمع في بلدان عربية من الآخر.
0: نعم العراق أنت قلتي المرتبة السادسة على فكرة العراق. نعم.
1: ما عم تزبط معي أطب. yes. طيب لبنان.
0: لبنان في المركز الخامس.
1: yeah, finally.
0: تأخذ منك 164 سنة وثلاثة أشهر عشان تصير مليونير.
1: مليون دولار عم نحكي.
0: دولار.
1: طيب حكينا لبنان خليج قلت لي لا المغرب.
0: المغرب في المركز الرابع.
1: أوكي.
0: رح ياخذ منك 215 سنة وستة أشهر عشان تجمع مليون دولار.
1: يعني هدول بناخدهم بالجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب لحظة حكينا فلسطين.
0: فلسطين مو موجودة.
1: مو موجودة على الليست. طيب حكينا العراق لبنان الأردن.
0: كله
1: مصر.
0: مصر في المركز الأول.
1: لا استنى هلا قولي مصر 300 سنة بدك
0: دبل
1: 600 سنة
0: 603
1: لا يركني هم مع الفراعنة
0: وستة أشهر عشان تجمع مليون دولار.
1: لا كريم بحس شوي أوفر.
0: It's the list يا جماعة. أنا مالي شغل أنا مالي شغل أنا بيكم كلكم تأخذ مليون دولار.
1: لا أنت ما جرّ أنت على فكرة أنت ما رحتش إيجبت.
0: yes. ممكن في إيجبت إحنا نتكلم على مصر.
1: أوكي سو حكينا باللست لبنان المغرب مصر. نعم. مين في
0: دولتين
1: كمان
0: في شمال أفريقيا.
1: دولتين في شمال أفريقيا. شو في جنب مصر؟
0: جيرانهم على طول.
1: ايش في جنب مصر؟ شمال افريقيا. قريب شيء الجزائر.
0: الجزائر في المركز الثاني. راح تحتاج 312 سنة و7 اشهر عشان تصير مليونير. مليون دولار
1: كريم ما يعني التوب 5 اليوم شوية مكئبة. شو 300 سنة؟ يعني حتى اولادي ما راح يكونوا مليونيرية.
0: لازم احفاد احفاد احفادك.
1: طيب مين
0: اللي بالمرتبة الشغلانة؟
1: مين بالمرتبة شو ضل عندنا
0: في المركز الثالث؟
1: مين؟
0: تونس. في المركز الثالث حتاخذ منك 283 سنة وثلاثة أشهر عشان تجمع مليون دولار.
1: أوف والله كتير كتير كتير كتير. بس مو قادرة. الأردن قديه بدنا؟
0: 136 سنة؟ 134 سنة
1: 134
0: ثمانية أشهر.
1: أوكي كمان
0: الثمانية أشهر هذه ممكن يعني
1: صراحة خلص من
0: كل شيء.
1: يعني يا سيد اللي صبر 138 سنة
0: صدقيني هي الثمانية الأشهر اللي تخرب.
1: طب كان جعبالي أعرف اللي بدبي قديه بده وقت ليصير مليونير.
0: خلينا نعمل توب 5 أسهل دول ممكن تصير فيها
1: مليونير. يس حلو. أو احذر شو نسأل المستمعين على الأربعة صفرين أربعة قديه بدك وقت بدبي لتصير مليونير. مليون دولار مش مليون درهم.
0: نعم مليون,
1: مليون دولار. مليون درهم بكرة بصير معك بالله.
0: العب يا قوي أنت.

0: وانت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائماً إلى المضي قدماً، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
8: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
9: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
10: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
11: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: قصتنا اليوم بأكسترا فايبس ما وقفت على تجربة المرض والعلاج، وإنما تحولت لرسالة توعية للمجتمع كامل. اليوم بشهر 10 شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، بيسعدنا بأنه يكون موجود معنا بريست كانسر سيرفايفر ورائدة أعمال جود عبسي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي.
1: يا مرحبا يا جود.
0: يعني شو هاللون البينك الحلو اللي لابستيه بمناسبة شهر أكتوبر؟
2: لكن كيف، أول شيء صباح الخير هبة. صباح الخير كريم، أنا كتير مبسوطة أنه أنا اليوم معكم، وهيك حاسة من الصبح بطاقة إيجابية. وإنت
1: أنت اللي ما شاء الله،
0: أنت الطاقة الحلوة
1: ما شاء الله عليك.
2: Thank you.
0: جود، قولي لنا اليوم اللي عرفتي فيه بأنه جود عندها بريست كانسر.
2: أول شيء فكرت أنه هذا بيجي للعالم، أنه بيقولوا فلان صار معه هداك المرض، موجود كيف هيك؟ لا لحظة، بدنا نروق. لا كيف؟ فهيك صفنت انه لحظة، هذا انت اللي بكرة حيتناقلوا الخبر انه حرام جود صار مع هداك المرض، بوم. فبعدين صفنت، لحظة روقي، خلص صارت القصة، لازم انت يعني تعرفي نيكست شو حيصير. خلص ما بقى في منا، ما في وراها ورا مثل ما بيقولوا. يا فكانت، كان خبر هيك صاعق، بس الحمد لله بسبب انه كان في حوالي رفقاتي، كان في اهلي.
0: قدرتي جود. هلأ الناس اللي عم تسمعنا عن جد، لأنه الهدف من شهر عشرة دائما الناس بنقول بأنه عطول السنة هو لازم يكون، بس بشهر عشرة تحديدا زي كأنه رسالة توعوية وتذكيرية لكل السيدات والرجال على فكرة، لأنه في ناس بيفكروا بس للسيدات، بأنه في فحوصات لازم الشخص يعملها. أنت هل اكتشفتي بفحص منزلي، أو كنت رايحة تعالجي يعني تعملي تشيك بالعيادة؟ كيف اكتشفتي بالضبط؟
2: للأمانة مثل ما قلتي حضرتك، لازم كل السنة تكون أكتوبر، كل السنة تكون وردية، بس بطريقة ما أنه والله نحنا كل شوي نفحص وتكون يعني تنقلب لقصة أنكزايتي أكتر من أنه والله نحنا لازم بس نشيك للإطمئنان. صار أنه أنا بأكتوبر شيكت.
0: أوكي.
2: يعني أنه أنا خلص كل أكتوبر نحنا منشيك، فأنا بأكتوبر شيكت، فشفت أنه في شيء، حسيت في شيء جديد صاير عندي. فقلت لا مستحيل، خليني يعني اتأكد. فأنا رحت على AUH اللي هي هون، وفحصت وتأكدت انه طلع يعني حدسي صحيح.
1: طيب ايش كان التأثير بالنسبة لك جود، النفسي اكثر ولا الجسدي بالنسبة لهذا المرض؟
2: بالنسبة لي بوث، خلينا نكون صريحين، لأنه النفسي كان لما بده يشوفني حدا له زمان ما شافني. يعني أنا مثلا حدا ما سمع الخبر وكنت ماشية بالطريق خلينا نقول، وشاف حدا أنه هاي البنت بعرفها ولا ما بعرفها، بسبب بعرف أنه في تغيرات جسدية وعلى الشكل، ويعني خلينا نكون صريحين وواقعين. فكان الموضوع أنه أنت جود شو صاير معك، ليه هيك صار شكلك literally. بعدين لما كانوا يعرفوا أنه وفاين، وبالعكس نحن كتير مبسوطين أنك أنت عم تمشي، كتير مبسوط انك انت عم تروحي وتجي وتعيشي حياتك طبيعية. ونفس الوقت انا بالنسبة لي هاي التغييرات اللي صارت هي بالعكس، انا بالنسبة لي هي دليل شفاء، مو دليل انه انا مرضاني، لانه انا طالما عم باخد دواء وطالما هذا الدواء عم يعمل تأثير جسدي علي وعم يطرق قصص وتغييرات، معناتها هو شغال، معناتها أنا الحمد لله عم بستجيب للعلاج بالعكس. فأنا هدول التغييرات هي إيجابية بالنسبة لي كانت، ما أنا سلبية. العالم البرة بتشوفها واو، لا صار في كذا، صار في كذا، تغير شكله الواحد شوي، لا بالعكس it's fine، ما أنا معناتها الدواء شغال.
0: يا الله جود، كيف قدرت تكوني هالقد إيجابية عن جد؟ والله أنت عم تحكي وأنا بقول اسم الله. أصلا لو تشوفوا هلأ جود بعد شوي حتشوفوها على الإنستغرام، أمر أمر أمر أمر. أوكي بس جود قولي لنا، يعني كيف قدرت تكوني إيجابية بهاي الطريقة بالرغم من صعوبة الموقف والخبر؟
2: التقبل وإنك تتصالحي مع ذاتك. يعني أخذته بالنسبة لي الموضوع مثل أي طارئ صار على أي حدا ومثل أي مرض. قعدت مع حالي، طبعا أول شيء أخذت وقتي، بكيت نقهرت، قعدت مع حالي، بعدين طلعت إنه وبعدها شو يعني خلاص خلصت الدنيا، مثله مثل أي فلو، مثله مثل الكوفيد، مثله مثل أي مرض. إذا أنت ما واحد أخذ الخطوات المزبوطة ممكن يصير إفكتس ويعني تصير القصص لسه أصعب وأصعب، مثل أي شيء عادي. اليوم بالأخير إذا واحد بينجرح وما عقم الجرح ممكن يتحول هذا الجرح لشيء تاني، صح؟
0: واو.
2: فهو بالنسبة لي هو جرح بس شوي كبير يعني.
0: لا
1: ما أحلى. المصابين بالسرطان دائما كذا يكونوا بيشعوا
0: ما شاء الله.
1: هل هذا الشيء يعني هذا الشيء صار معاكم لأنكم أنتوا تقدرون تستحملونه؟ دائما أفكر بالطريقة هذه لأنه ما شاء الله دائما تطلعون منه. أنا قاعد أطالع أقول يعني
0: أقوى
1: بيشعروا أكثر، بيدخلوا أي مكان بيعطوك أكثر. طيب مين الشخص اللي كان حولك هو أكثر إنسان ساندك، أكثر إنسان كنت تحسين لولا هذا الإنسان موجود معايا ممكن الموضوع يكون أصعب؟
2: للأمانة كل العالم، ما فيني أستثني أي حدا، كل حدا كان قريب مني هو كان شخص يعني داعم لي، سواء زوجي، بنتي، أهلي، كل الناس، رفقاتي. بس الشخص اللي يعني أنا هيك على طول بضل بقول يا ربي إنه أنا لازم يكون قدوتي، لازم، هو أنا، هو نفسي. إذا أنا ما حاولت ساعد حالي ما خلاص.
0: درس اليوم يعني درس.
2: أنت
1: أكشلي
0: عن جد أولا ثانكي.
2: أنا في شغلة أنت قلت أنه بيشعوا لأنه هي ولادة جديدة، بس أنت بتولد عمرك كبير. هيدا الأمانة أنك أنت بمكان ما بوقف بقول أنا وين ضيعت حالي، ليه ضيعت وقتي، ليه انقهرت لأنه التاكسي ما أجا على الوقت، ليه تضايقت لأنه الطبخة احترقت، ليه تضايقت لأنه هاي الديل ما تسكرت. هدول كلياتهم مشاكل، يعني ما نون مشاكل. أنت بمكان ما بتعرف أنه هاي هي المشكلة.
1: تفنيع
0: الله قيمة الحياة. هذا السؤال اللي بدي أسألك يا جود، البريست كانسر، كيف كانت جود قبل البريست كانسر وشو صارت جود بعد البريست كانسر؟
2: قبل كنت أحاول أرضي الناس وأركض لحتى العالم تكون مبسوطة، بعدين قلت حاجة خلصنا إناف يعني وصلنا للماكسيموم. أنا أولا يعني أنا صرت حط حالي محل قدام حالي، إنه هلأ أنت جود بدك تهتمي بجود،
0: صح.
2: يعني إنه أنا هلأ متأخرة على هاي القصة لأنه أنا أصلا عطيت أبروفل وأنا أصلا وقتي ما بيسمح. بس أنا أهم، أنا أحترق من جوا، أهم أنا إنه أنا لا جود معلش منجي على جود كرمال فلان، لا مين ما يكون يكون، مين ما يكون يكون، أنا أولا.
0: وهاي شغلة كتير مهمة سمعتها من أكتر من حدا من البريست كانسر سيرفايفر، أنت مو مضطر يصير معك شغلة ميجر عشان توصل لهاي الشغلة. الحمد لله الطب كتير تطور،
2: صح.
0: الفحوصات المبكرة قدي بتساعد مهمة. بنسبة الشفاء العالية. اليوم جود أنت حولتي البريست كانسر لرسالة توعية، خبرينا أكثر عن الموضوع.
2: أول شيء مثل ما قلتي الطب اليوم كتير تطور، يعني نحن اليوم في أمراض من 100 سنة كانت ممكن تؤدي لوفاة، نحن اليوم ناخد للقاح وباي باي. يعني كتير القصة صارت أسهل، صار حتى في أدوات بتخلي حتى التغير الجسدي ما يصير، مثل كولد كاب، مثل أدوية رديفة هي بتخلي نوعا ما الشعر يضل، الشكل يضل، ما يصير في تغيرات كتير كبيرة. فللأمانة هذا الشيء التطور كتير ساعدني الحمد لله.
0: مشكور لك،
2: مشكور كل دكتور
0: يا الله.
2: قاعد هلأ عم يشتغل كرمالنا، عم يفني حياته كرمالنا، فالحمد لله بما أنه الطب تطور. فهون قعدت قلت لا أنا لازم أعمل شيء. بعد موقف صار معي، أنا كنت عم باخد العلاج قدامي ست، هاي السيدة عمرها 82 سنة عم تاخد الدواء، فشو قالت؟ عم نحكي أنا وهي، يعني هي مثل بكون صالون وواحد بياخد الدواء مع أصدقائه زملائه، فعم بتقلي أنه أنا اليوم هي آخر سيشن لي، أنا متفقة مع مصور من أسبوع الجاي حصير أنا يوتيوبر. فهي كان عمرها يا هي عمرها 82
1: ما شاء الله.
2: فأنا طلعت هيك، أنا استحيت من نفسي، يعني أنا هيك حطيت إيدي أنه أنا قدي أنا يعني ماني مقدرة حالي وماني مقدرة أنه أنا أعطاني الله هذا الوقت لأنبسط أنه خلاص. فأنا هون حطيتها قلت أنا حأعمل مثله، حصير شيء، حأحكي أكتر، حسوي، حأنقل من رسالة أنه أنا بستحي وأنا خايفة وأنا العالم لقصة أنا أنا حب حالي. طب شو بحب بحالي؟ بحب أعمل فيديوهات، بحب كون أوقات سخيفة أرقص أدبك، بحب أعمل شغلات على التيك توك، بس نفس الوقت أنا إنسانة بقرأ كتير، بحب أحفظ شعر. أنا نحن اليوم مليئين بالتناقضات بسبب أنه جيلنا عاصر كل القصص القبل والبعد. فأنت اليوم بتحبي أنك أنت تلعبي ألعاب هيك شوي، خلينا نقول لعمر أصغر شوي، نفس الوقت أنت إنسانة بتحبي نزار قباني، بتسمعي كاظم الساهر، بتسمعي
0: أنت إشار. أم أنت مسؤولة عن بيت، أنت زوجة، أنت بتشتغلي.
2: هذا اليوم نحن ما بقى فيه أنه لا، الست اللي عمرها مثلا فوق الكذا لازم تلبس ألوان جدية
0: معينة.
2: لا، نحن اليوم عادي واحد يكون عمره 100 سنة وحاطت روج فوشيا اتس فاين، بالعكس كتير حلو. فهذا الشيء كمان ساعدني، فقلت لا بدي أنقل للرسالة أنه أنا بحب أعمل براند، أنا بحب أرسم، أنا بحب أعمل فيديوز، أنا بحب أحكي مع الناس. فهذا الشيء عن جد ولادة جديدة،
1: لقيت من يعزز لي جناني يا جماعة.
0: يا الله،
1: بس
0: جود.
1: خلاص جود.
0: مو عادي، مو عادي عن جد. هذا اللي بنحكيه، بأنه ما تخلي دايما أكبر ليميتيشن للشخص هو نفسه. نفسه أنت دايما بتكون خايف من حدود معينة. نعم. وبنرجع بنقول مش ضروري يصير معك صدمة كبيرة بحياتك لتصحيك أو تكون الويك أب كول تبعك. قصص زي جود هي اللي بتعطينا الويك اب كول لنا، يعني
1: هي الانسبيريشن، هي اللي بتحط نفسك اصلا في المكان هذا، بتقول يلا انا هل ممكن اني اكون بالقوه هذه.
0: عن جد
2: انا بدي اقول لك شيء، انه انا هي اول سنه بحكيها علني. قبل ما بعرف كان عندي خوف انه العالم تشوفني كحدا مريض. بس انا ما انا عادي، مثل اي واحد انجرح، مثل اي واحد انكسرت رجله يا اختي، واحد بيطلع عليه بشفقه. لا
1: صح.
2: فانا كنت كتير حاول داري، لانه فورا عن جد لا
1: ما بشفقتكم
2: ابدا ابدا حبيبي، انا اليوم ولدت من جديد. اللي صار انه
0: That's my girl.
2: خلاص قلت خلاص بدي احكي. فصار معي موقف مبارحه، انه انا نزلت فيديو عم اقول انا جود، انا معي كانسر، وانا اليوم قررت اعمل بابا با. فانا حكيت بطريقه كتير جديده. فانا في عالم بعثت لي، يعني من طبعا من قرايبيني لبعاد، انه جود نحن كتير بنحبك، بس ليش هيك حكيتي؟ خلاص قصه راحت ومضيت. وات حلو عني خلاص.
1: لا، لانه دائما في احد جديد راح يسمعك. Yeah. دائما انت دائما تكلمين الانسان اللي لسه ما عرفك، لسه ما سمعك.
2: ما
0: هم عم بيقولوا انه ليش هي رجعت حكت قصتها من اول وجديد، بس الهدف اليوم جود انها تضلها تذكر الناس عن جد.
1: بالضبط.
0: بغض النظر ايش اللي مرق فيك، انت ستيل بتقدر تعيش حياه وتعيش تجربه زي جود. جود اليوم عن جد انت شخص مليان طاقه. اعطتينا رساله ايجابيه قديه حلوه، بانه استمتع بكل لحظه بحياتك.
2: Please.
0: ما تخلي في أي حدود، ما تخلي حدا يغير رأيك بحالك إذا أنت مؤمن بكتير أشياء موجودة. عن جد أعطتينا طاقة كتير إيجابية. Thank you so much.
2: لإلك هلأ اطلعوا عملوا كل شي بتكون يا، وما تفكروا بحالك.
1: Let's start now, Jude.

0: تتذكروا لامسي بلازا؟ في شيء جديد رح يكون جاي هلأ لدبي. لامسي بلازا رح يتحول لذا بلازا بهوية متجددة وتجربة جديدة. لامسي بلازا صار هلأ ذا بلازا، قريبا ترقبوا المزيد.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
5: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
4: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
5: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
4: والإعداد؟
5: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لتسعة واثنين واربعين دقيقة.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: حادثين مروريين على شارع الشيخ محمد بن زايد مؤدي إلى ازدحامات كتير كبيرة. الحادث الأول تحديدا قدام سيتي سنتر مردف، أما الحادث الثاني فهو تقريبا عند محطة إنوك اللي موجودة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة دبي. أكيد بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: ما أحلى مسجات الناس على جود. داليا ديالا عم بتقول تبارك الرحمن، جود بتعطي كل النساء ثقة بالنفس وحب الذات والدنيا حلوة، الله يحفظها ويشافي ويعافي الجميع عن جد. لؤي عم بيقول الله يحميكي يا جود، وهاشتاج جود الإيجابية، والله أعطتنا جرعة إيجابية رهيبة. ورسالة إلنا كلنا يا أخي، الدنيا حلوة، والله الدنيا حلوة، ونتذكر أبسط النعم طالما أنت عم تصحى من غير من شر، من غير أي نوع من الأدوية ولا الأجهزة. يومك عم بمرق عادي، على فكرة اليوم يمرق عادي، هاي أكبر نعمة.
6: من أكبر النعم، ما في شيء، ما تضايقت، أمورك تمام، أهلك بخير، أنت بخير،
0: ما صار شيء، ما صار حادث، ما صار موقف صعب، هاي أكبر نعمة. أحيانا الناس تقول لك روح مفرفط، الروتين قتلني. الروتين نعمة يا
6: نعمة
0: جماعة،
6: والله من جد،
0: الحمد لله. طيب قبل ما نختم إكسترا فايبس لليوم،
6: أنا بنفسي أبي أعرف كم عدد الأناكوندز اللي موجودة في جرين بلانت،
0: اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟
6: يعني شوفي أنا استعنت بصديق وصديقه هو تشات كل اللي قاعدين يبعتون المسجز أغلبهم يقولوا اثنين فأنا راح أروح معهم وأقول اثنين
0: صح؟ الصراحة صح واحدة صح؟ منهم كانت عندنا بالاستوديو والثانية أبي جرين بلانت فبدنا نقول ألف مبروك لبيان عدنان ألف مبروك يا بيان انجوي مع الأولاد إن شاء الله بفور تيكتس لا تستمتعي بي
6: يا جرين بلانت أنا يمكن رايح جرين بلانت خمس مرات ولا شبعت
0: وعلى فكرة nice. في عرض بعقد للمقيمين 129 درهم لتستمتعوا بفول اكسبيرينس بجرين بلانت
6: حلوين والله يمكن على الويكند كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم نشوفكم بكرة إن شاء الله نفس موعدنا 7 لين 10 صباحا على خير باي باي
0: باي

0: حبة حبة.
1: بيبكو بلوكس امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
2: حبة حبة.
3: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي.
5: أسوق سيارة أحلامي.
4: أطلع إجازة أحلامي.
5: وتبني مستقبل الأحلام.
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة عم تفتح باب

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة أبو ظبي للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدان دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل الأراضي السورية ضمن ما يسمى خط صوفا 53، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي في أعقاب حادث حطم طائرة هليكوبتر والذي أسفر عن وقوع وفيات. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان. يبدأ الجيش اللبناني اليوم تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني وفق ما أعلن الطرفان على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة فرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد لثلاثة أسابيع. تحطمت طائرة عسكرية نيجيرية مما أدى إلى وفاة 32 شخصا كانوا على متنهم 25 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم. قتل جندي أسترالي وأصيب خمسة آخرون بجروح خلال تدريب عسكري في منطقة الأقاليم الشمالي بأستراليا. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قصة شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
5: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
6: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
8: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
9: هلا مجبور فيك،
8: يتضمن 5 أغاني.
9: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
8: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
9: عادي لما يخون
8: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع، لا ما الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجره يا السوداء يا البيضاء، لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد ياثر هذا الشخص. فترى تضطر مسكينه تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشره وتدخل في دوامه، كله كان بسبب كلمه او تنمر من شخص قريب للاسف، من شخص قريب للاسف، شخص قريب للاسف. هذه رساله لنا نحن معشر الرجال، بعد اتمنى ما نكون قاسيين، الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزحة، حتى لو كانت بشكل مزحة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: ربيت لك مش
2: تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: جديد الفنان عبد الله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤسسة حمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة أبو ظبي للدخول المبكرة بالتعاون مع دارة تنمية المجتمع ودارة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان. يبدأ الجيش اللبناني اليوم تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني، وفق ما أعلن الطرفان على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة، فرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد لثلاثة أسابيع. قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة الروسية عبر منصة تيليجرام اليوم أن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو خلال الليل، مضيفا أن 105 طائرات مسيرة تم إسقاطها بالقرب من المدينة. تحطمت طائرة عسكرية نيجيرية مما أودى بحياة 32 شخصا كانوا على متنها، هم 25 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح لجميع المواطنين الأمريكيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود معفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
1: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: المعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
1: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
2: طورت هيئة الوظائف للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. كشف معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن بديهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأورسي اليوم حيز التنفيذ رسميا، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغستان وروسيا، وتوفر إطارا تفضيليا يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان. يبدأ الجيش اللبناني اليوم تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني وفق ما أعلن الطرفان، على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة، فرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد لثلاثة أسابيع. قال سيرغي سوبيانيان رئيس بلدية العاصمة الروسية عبر منصة تيليجرام اليوم إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو خلال الليل، مضيفا أن 105 طائرات مسيرة تم إسقاطها بالقرب من المدينة. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. 8 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
1: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
2: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
1: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
0: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
3: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا
2: العربية 99 الموسيقى أولا.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة الوظائف

0: تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في ذكرى وفاته، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن بداهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن بعض التهديدات كانت وراء سحب قاذفات أمريكية بعيدة المدى من قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أنها حولت حتى الآن مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، وأوضحت أنه سمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية، وتم استهداف 13 سفينة انتهكت الحصار. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعد إيش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما أنت كلف أنت، نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: تبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. لولا البنات يا ولا
2: لولا البنات. وانت بنزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وكتلك مش ناوي على حاجة،
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
3: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة الوظائف للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بحث اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية، وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في ذكرى وفاته، وذلك ضمن كتابه الرسائل.

0: العام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أنها حولت حتى الآن مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، وأوضحت أنه سمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية، وتم استهداف 13 سفينة انتهكت الحصار. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت الليلة الماضية ضربات على مراكز بيانات في عدة مدن أوكرانية كبرى. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين، رح كون معكم الساعه 2 لغايه الساعه 5. اكيد رح نحكي مواضيع جدا مميزه، خليكم معي. وتحديدا للاهالي اللي بيحتاروا شو يطعموا اولادهم، هل انتم من الناس اللي بتجبروا اولادكم على الاكل ولا ياكلوا شو ما بدهم؟

ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
1: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت الحين.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
1: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

خلونا نحكي عن معركة بتصير تقريباً بكل بيت في أطفال. شو بدنا ناكل اليوم؟ هل في عندهم قانون واضح؟ الطبخة موجودة على السفرة اللي رح ناكلها أو في خيارات تانية؟ في أهل، بعض الأهل بيجبروا أولادهم إنه لا، هاي الأكلة اللي موجودة اليوم بتحب تاكل هاي الأكلة، ما بتحب تاكلها الأمر بيرجع لإلك. ففي بعض الأولاد بيضطروا ياكلوا هاي الأكلة يلي هم مش مقتنعين فيها، وبعض الأهل للأسف بيطعموا أولادهم أكل هم مش حابينه، حتى لو كان الطفل عم يبكي بطريقة هستيرية بتلاقي الأم ماسكة هالمعلقة وعم بتطعمي الطفل. وفي بعض الأمهات يلي هم لا، أنه أنا مثلا إذا عندي طفلين أو ثلاثة وما بيحبوا نفس الأكلة ممكن تعمل طبختين لحتى ترضي جميع الأذواق. خبروني أنتوا من أي نوع من الناس؟ هل أنتوا من الناس اللي سهلين في أمور الطبخ أو لا؟ أنتوا فعلا من الناس اللي بتجبروا أولادكم لو هم عم يبكوا يأكلوا الأكلة، أو أنتوا لا بتطبقوا هاي الطبخة بحبوا يأكلوا صحة وهنا، ما بيحبوا يأكلوا أكيد الأمر بيرجع لهم. كملين مع بعضنا بأنرزي، خليكن معنا.

في اللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع الطبخ للأطفال. في أهالي بيطعموا أولادهم شو ما كانت الطبخة، لو ما بيحبوها حياكلوها غصبا عنهم، حتى لو كانت الدموع وعم يبكوا الأطفال، لا الأهل بيطعموا الأولاد إجباري. في أهالي لا بيحطوا الطبخة هي طبخة اليوم، بتحبوا تاكلوها صحة وهنا، ما بتحبوا تاكلوها أنتوا اللي حتروحوا على حالكم. أما في بعض الأهالي لا بيطبخوا حسب رغبة الطفل كرمال ياكل وهو مستمتع كيف الطفل حابب تكون الطبخة. خليني أرى بعض الرسائل. لما بتقول عندي 3 أولاد ومستحيل أطبخ 3 طبخات، بعمل طبخة واحدة بس بحاول يكون معها شي جانبي بعرف إنه الكل بيحبه. أما يزن بيقول أمي كانت تقول لألنا هذا الغداء اللي ما عاجبه العشاء الساعة 8، وهلأ أنا بعمل نفس الشي مع أولادي. أما رولا بتقول ابني عاش تقريبا سنة كاملة على المعكرونة، كنت كل يوم أعمل له أكل لحاله وبعدين اكتشفت أني أنا اللي عودته أنه دائما في بديل. أما سامر أنا ضد إجبار الطفل يخلص الصحن، أنا بتذكر أمي كيف كانت تجبرني وآكل وأنا عم أبكي ولهلأ ما بنسى هذا الشيء. أما لين بتقول بنتي ما كانت تاكل خضرة أبدا، صرت أخليها تدخل معي على المطبخ وتختار وتحضر الطعام معي، وهيك شوي شوي بدأت تحب كتير من أنواع الأكل. والله هي طريقة حلوة كمان. خليني أقرأ كمان رسالة نور. ابني كل يوم بيقرر أنه ما بيحب أكله كان مبارح يحبها، يعني أنا بطلت أعرف شو القائمة المعتمدة عليه. هذا الطفل مدلل يعني، عادي عادي كثير من الأطفال هيك، بس يعني بدنا نحاول نلاقي أكيد طريقة لحتى نعرف نتعاون مع الطفل أو نتعامل معه. رح خبركم دراسة فيما بتخص الأكل الإجباري للأطفال باللينك اللي جاي. خلينا

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

كنا عم نحكي عن موضوع كيف طريقة المناسبة لحتى نطعمي أولادنا. في أهالي بيطبخوا طبخة واحدة عجبته للطفل عجبته ما عجبته بتكون راحت عليه لوجبة العشاء. في أهالي بيجبروا أولادهم يبلعوا اللقمة حتى لو كانوا عم يبكوا بانهيار لازم يأكلوا الأكل. أما في بعض الأهالي لا بينوعوا بالأكل لحتى يرضوا جميع أطفالهم. في دراسات بتحذر من الضغط على الطفل حتى يأكل هو رافض خصوصا إذا تحولت الوجبة لصراخ وبكاء وتوتر. المراجعات العلمية لقت أنه أساليب مثل الضغط المستمر على الطفل لا يأكل ممكن ترتبط مع الوقت بزيادة الانتقائية تجاه الطعام وتراجع الاستمتاع بالأكل واضطراب قدرة الطفل على الاستجابة الطبيعية لإشارات الجوع والشبع. وكمان لما يكون الطفل خائف أو عم يبكي الوجبة نفسها بتصير مرتبطة عنده بالتوتر بدل ما تكون تجربة مريحة. لذلك التوصيات الحديثة بتميل للتغذية المتجاوبة. الأهل يقرروا شو ومتى يقدموا أكل مناسب متنوع والطفل يستجيب حسب جوعه وشبعه ويقرر قديه ممكن يأكل بدون أي تهديد أو إجبار. فعلا وأنا كمان مع هالدراسة بحس أنه أي شيء ممكن نعمله غصبا عننا ممكن يأثر سلبا على صحتنا. مكملين مع بعضنا بأنرجي بالساعة اللي جاية.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة أبو ظبي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد: أراك كل يوم في دبي يا أبي. قرقاش: القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية السلام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بحث اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية.

0: تبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا، بما يدعم الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في ذكرى وفاته، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها، رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها، رسالة إليك وأنت الحاضر في فجرها وصباحاتها الباكرة وفي بحرها وخورها في صحرائها التي تحمل بساطتك وطيبتك وسعة قلبك وحلمك وأحلامك. كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن بديهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر، حيث قال معاليه: في الذكرى 53 لحرب أكتوبر أكد الرئيس المصري أنور السادات رحمه الله أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاما يحفظ الحقوق والمصالح. وأضاف معاليه: بديهية استراتيجية وظفها السادات مبكرا وتغيب عن العديد من القادة حتى اليوم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمية، كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلنج وقادقلي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح. هذا وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعم إلى وقف إطلاق النار فورا وإلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة. بالعودة إلى أخبارنا المحلية، أطلق مركز الشباب العربي النسخة 8 من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وذلك بهدف تأهيل كفاءات إعلامية تجمع بين توظيف الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في صناعة المحتوى. ريهام أبو صالحية مديرة برنامج القيادات الإعلامية الشابة في مركز الشباب العربي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذا الخصوص.
2: جسد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة التزام مركز الشباب العربي بالاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة المساحات اللي بتمكنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بصورة فاعلة بمستقبل الإعلام في المنطقة. بنسخته الثامنة بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية

0: تمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة وتطوير محتوى واضح وملائم لمختلف المنصات والجمهور، كما يلتقون قيادات وخبراء من مؤسسات إعلامية بارزة، من بينها أكاديمية الإعلام الجديد، CNN بالعربية، المشهد، بلينكس، وغيرها من المؤسسات الإعلامية. من خلال هذا البرنامج بيواصل مركز الشباب العربي بناء بيئة داعمة تمنح الشباب الأدوات والثقة والخبرة اللازمة لتقديم محتوى مهني ومسؤول بيعكس قضايا مجتمعاتهم وتطلعاتها ويعزز حضورهم كشركاء في تطوير الإعلام العربي.
1: ومع هذا الخبر الرياضي، حيث يلتقي الأبيض منتخب الإمارات بالأخضر المنتخب السعودي في نهائي خليجي 27. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: دقة القلب أسرع، والسبب أبيضنا على بعد مباراة من الكأس، الإمارات والسعودية نهائي خليجي 27، ومباراة ليس فيها مساحة لنصف الحماس. هنا أبيض يعرف طريق المنصات ويبحث عن نجمة خليجية ثالثة، وهناك أخضر يلعب على أرضه وبين جماهيره، يعني ليلة لن تعطي أحدا شيئا بسهولة. صافرة البداية وبعدها كل شيء وارد، هجمة تقلب المدرجات، تصدي يغير المباراة، وهدف قد يكتب تاريخا جديدا. 90 دقيقة تفصلنا عن الكأس، 90 دقيقة والعيون كلها على الأبيض، الحلم قريب والكأس أقرب من أي وقت، فيا أبيض كملها وخلوها إماراتية.
1: ختم نشرتنا، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع

يعني أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي، بس في أحلى من الأخبار الفنية. خلينا نشوف شو أخبار، هيك جولة سريعة ناخدها مع أخبار الفن. من هلأ بدأت تتوضح خريطة مسلسلات رمضان 2027، وفي أسماء وثنائيات كتير عم تعمل حماس. خلينا نبدأ مع الفنان تيم حسن اللي راجع بعمل جديد مع المخرج سامر برقاوي. الاسم النهائي للمسلسل مان حسن، بس غالبا عم بيقولوا هلال اللي انتشر، بس بعد ما تأكد العمل رح يجمع بين الدراما الاجتماعية والأكشن ولمسات كوميدية. بحديث عن إمكانية وجود الفنانة منى واصف، وعم بيقولوا أكيد مع مشاركة الفنانة السورية نور علي، والتصوير رح يكون بسوريا. وأكيد بما أنه حكينا عن نور علي، هي بنفسها أكدت أنه رح تكون موجودة برمضان 2027، ممكن تكون بأعمال أخرى غير دورها مع الفنان تيم حسن. وعن الثنائيات السورية القوية، باسل خياط ومكسيم خليل عم يحضروا لمسلسل أزرق أحمر. مكسيم خليل كان عنده كمان عمل تاني بعنوان بعد الأمس بإدارة المخرج سيف سباعي. أما ماجي بوغصن فداخل رمضان بمسلسل الرئيسة. في المقابلة مع معتصم النهار عم يتحضر لعمل كوميدي جديد جمع مع ستيفاني عطلة وجيسي عبدو في مشروع اسمه مافيا، بيجمع قصي خولي ورزان جمال من جديد، بس اللي مش محسوم إذا رح يكون ضمن رمضان أو فقط على المنصات. مكملين مع بعض بإنرجي، خليكن معنا.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

ومكملين مع أخبار الفن والفنانين. من مصر محمد رمضان راجع بمسلسل عشماوي، ومي عمر أكدت بنفسها مشاركتها معه بالمسلسل، وكمان أحمد العوضي داخل بسلطان الديب وانضمت له الفنانة رانيا يوسف بدور شقيقته، والعمل اجتماعي شعبي وفي تشويق وإثارة. أما خليجيا ففي مشاريع جديدة عم تتحضر، بينها عمل يجمع نور الغندور ومحمود بوشهري، بالإضافة لأعمال جديدة مع شجون الهاجري وعلي كاكولي وإبراهيم الحقق. منروح خلينا هيك شوي على السينما، في خبر حلو كبير لجمهور الفنان كريم عبد العزيز، فيلمه الجديد مطلوب عائليا مع ياسمين صبري ومصطفى خاطر رح ينزل بمصر يوم 7 أكتوبر وبالسينمات الخليج يوم 8 أكتوبر، وأكيد حتكون أجواء كوميديا عائلية. وكمان تصوير الفيلم الأزرق 3 مستمر، ونيلي كريم قالت أنه أنجزوا جزء كبير من التصوير بس لسه تصوير وسفر مرتبط أكيد بالأحداث. أما المفاجأة بالأرقام ففيلم 7 Dogs صار أول فيلم عربي بتجاوز 1,000,000 تذكرة بشباك التذاكر السعودي أكيد على أنحاء السينمايات العرب. أما في فيلم جديد عم يتحضر اسمه ميعاد عشاء من إخراج رامي إمام وبطولة هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب، بيجمع بين الجريمة والكوميديا والتشويق. واضح أنه موسم 2027 قوي وساخن بدرجة كتير قوية. انتو مين اكتر اسم متحمسين لقلو تشوفوه برمضان؟ تايم حسن، باسل خياط، مكسيم خليل او غيرهم من الفنانين من اكيد من مصر والخليج وغيرهم الكتير. وخبروني هل انتو من الناس اللي بتتابعوا مسلسلات رمضان برمضان او بتستنوا لبعد رمضان؟

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: جديد الفنان علي بن محمد.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا
1: العربية 99.

مكملين مع بعض بإنرزي. كنا عم نحكي عن موضوع هل أنتوا بتتابعوا مسلسلات رمضان كلهم برمضان أو لا بتأجلوهم لبعد رمضان بتحضروهم هيك عروائك الفترة ممكن تحضروا مسلسل معين. لارا بتقول أنا مستحيل ألحق أي مسلسل برمضان، بحب خزنهم كلهم وبعد العيد ببدأ واحد واحد بلا إعلانات وبلا ضغط. أما وسيم بيقول بالنسبة إلي مسلسل رمضان لازم ينحضر حصرا برمضان، جزء من الأجواء بعد الفطور والقهوة والحلقة الجديدة. أما تالا بتقول أنا من جماعة رح تابع كل المسلسلات وبالأخير بكمل مسلسل واحد والباقي بشوف فقط ملخصاتهم. أما رامي بيقول بستنى الناس أسبوعين وبشوف أي مسلسل عامل ضجة وقتها بقرر إذا بستاهل بلش فيه أو لا. يعني أنت أولموست آخر رمضان بتبدأ يا رامي. أما جود ما بحب استنى حلقة كل يوم، بدي مسلسل يخلص وبعدين بحضره كله خلال يومين، لهيك بستنى بعد رمضان. أما كنان بيقول أحلى شي برمضان إنك تحضر الحلقة وبكرة بالشغل الكل يناقشها، إذا حضرتها بعد شهر بيكون راح الحماس. أما ميرال بتقول مشكلة إني بلش 5 حلقات بأول رمضان وبنص الشهر بصير ناسية مين متزوج مين ومين زوج مين، وبدخل أبطال بمسلسلات ما مثلوا فيها. عن جد بصير أحيانا ضياع من كتر المسلسلات، منحط أبطال بغير مسلسل بعدين نستوعب لا هذا الممثل كان بغير فيلم أو غير مسلسل يعني. أما نادر بيقول زوجتي بتحضر برمضان وأنا بقول رح استنى، بس من كتر ما بتحكي لي شو صار بحس إني حضرت المسلسل معها حتى من دون ما أشوفه. هو فعلا مسلسلات رمضان بتحسوا بصير ضغطة علينا إنه شو بدنا نلحق يعني. بدي أتشكر أكيد الكل يلي هيك شارك معنا، مكملين مع بعضنا بإنرزي بالساعة اللي جاية.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JC.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة الوظائف للدخول المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها. وأشاد الجانبان بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في ذكرى وفاته، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه يضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن بديهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي دلنج وكادقلي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية اليوم تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار

في ناس الدكتور بيقلهم بدنا نعمل عملية من هاللحظة بتبلش العملية عندهم نفسياً، بيعملوا دراما لما بعد الحدود حتى لو كانت العملية بسيطة، قبلها بشهر ما عاد بيناموا، بيفتحوا جوجل وتشات جي بي تي وبيقروا عن كل الاحتمالات، بيودعوا العالم والعملية ممكن تكون إزالة شامة صغيرة. بالمقابل في ناس ممكن يكون عندهم عملية كبيرة بيقولوا توكلنا على الله، الدكتور بيعرف شغله وإن شاء الله خير، وبيكملوا حياتهم بشكل طبيعي لآخر يوم ليوم العملية. في نوع ثالث، هذا الأخطر، المريض نفسه هو مش خايف بس اللي حواليه هم اللي بيخوفوه. يعني أنت عن جد مو متوتر؟ يعني أنت متأكد أنه الدكتور منيح؟ أكيد سأل كمان غير دكاترة، بتعرف فلان عمل نفس عمليتك شو صار معه؟ يعني بيخترعوا قصص وبيعملوا دراما ما إلها داعي. يا جماعة هو كان داخل مرتاح، أنتوا ليه عم تعملوا له فيلم رعب قبل العملية؟ خبروني بصراحة أنتوا أي نوع؟ من وقت ما بتعرفوا انه عندكم عملية بتعيشوا شهر كامل توتر وتفكير، ولا بتقولوا اللي مكتوب مكتوب نتوكل على رب العالمين؟ والأهم إذا في حدا قريب منكم عنده عملية بتعرفوا تهدوه، ولا أنتوا بحاجة لمين يهديكم قبله؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية، نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راكب

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خليني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مو كان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي بتتوتر من العمليات حتى لو كانت بسيطة، سواء كان ممكن يكون يشيلوا حبة من الجلد أو شيء بسيط، أو الناس اللي هم بيوتروا المريض نفسه، بكون المريض متقبل فكرة العملية أو شيء، بس الناس اللي حواليه: هل أنت متأكد الدكتور شاطر؟ بتعرف فلان شو صار معه من نفس العملية اللي أنت عملتها؟ ما بعرف شو، بيعملوا دراما. وفي ناس لا، بيوكلوا أمرهم لرب العالمين، بيختاروا طبيب أكيد يكونوا هيك واثقين فيه ومرتاحين له نفسيا، وبيتوكلوا على الله وخلص بيستمروا بالحياة بشكل طبيعي. رنا بتقول: أنا من النوع اللي قبل العملية بأسبوع بكون عاملة حالي قوية، بس قبلها بيوم بلش أتخيل كل السيناريوهات وبطلنا. وائل بيقول: عملت عملية كبيرة وكنت طبيعي جدا، أمي كانت متوترة أكتر مني بعشر مرات، بالنهاية صرت أنا هديها بدل ما هي تهديني. هو يعني بصراحة فعلا قلب الأم. أما سيرين: أنا ممنوع حدا من عائلتي يعرف تفاصيل العملية قبلها، لأن عندي خالة بتحول أي إجراء بسيط لمسلسل من 60 حلقة. يا لطيف. أما غيث: بالنسبة إلي أهم شيء أثق بالدكتور، بعدها بتوكل على الله، وما بقرأ ولا كلمة على الإنترنت نهائيا، لا جوجل ولا تشات جي بي تي، لأن هذا لحاله بده عملية أعصاب فعلا. أما نغم: مرة كان عندي إجراء بسيط جدا وصديقتي قالت لي لا تخافي، بنت خالتي عملته صار معها ما بعرف شو، قلت لها وقفي ما بدي أعرف شو صار معها، هي حكت لي ديتيلز الإجراء وأنا ما كنت حابة أعرف الديتيلز. أما سامر بيقول: عملت عمليتين بحياتي وتعلمت أنه أسوأ شيء تسمع تجارب الناس قبل عمليتك، كل جسم وإله حالة مختلفة، فعلا أنا بسبب أني سمعت للعالم كتير كنت متوتر قبل العملية، وبعد العملية اكتشفت أنه الموضوع جدا بسيط. أما جوانا بتقول: بالنسبة إلي الانتظار هو اللي بيخوف مش العملية نفسها، لو الدكتور يقول لي هلأ عندك عملية وبعد ساعة ندخل أهون علي من إني أستنى أسبوع أو حتى شهر. يعني فعلا هيك، يعني الله لا يدوق حدا أي عملية إن كانت سهلة أو إن كانت صعبة، بس هو في ناس ما بيقدروا إلا يتوتروا، أو في ناس بيوتروهم، وفي ناس عندهم الموضوع إنه خلاص اللي بده يصير يصير، أنا داخل متوكر على رب العالمين. مكملين مع بعضنا بإنرجي، رح خبركم دراسة جدا بسيطة عن أنواع الناس فيما يخص موضوع العمليات باللينك اللي جاي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
4: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
5: وانتو جاهزين؟
6: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
7: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
6: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
7: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
8: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
6: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
8: وقتلك مش ناوي على حاجة،
7: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
6: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
7: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
6: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
9: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

كنا عم نحكي عن الناس اللي ممكن تخاف من العمليات، حتى لو كانت العملية بسيطة، ممكن الواحد بده يشيل شامة أو حبة أو حتى عملية صعبة. في ناس عندهم توتر قبل أي إجراء جراحي أو حتى بسيط، وفي ناس لا متوكلين على رب العالمين وعادي إنه اللي بده يصير يصير. في ناس هم ما بيخافوا بس اللي حواليهم هم اللي بيخوفوهم. هلأ بتعرفوا أكيد إنه الخوف قبل العملية شيء شائع جدا. الدراسات بتختلف حسب نوع العملية وطريقة قياس القلق، لكن مراجعة علمية حديثة لقت إنه النسب المنشورة بتتراوح ما بين 10% و80% من المرضى. يعني الشخص اللي بيخاف قبل العملية مش حالة غريبة أبدا. والملفت إنه المعلومات إلى وجهين، في ناس لما تسأل الدكتور وتفهم شو رح يصير خطوة بخطوة بيرتاح نفسيا. وبالفعل مراجعات علمية لقت إنه التثقيف قبل العملية ممكن يخفف من القلق، بس في ناس للأسف بالعكس كل ما قرأت أكثر وسألت أكثر، خصوصا إذا المعلومات كتيرة أو مخيفة، بزيدها التوتر. يعني مش كل مريض لازم يعرف نفس كمية التفاصيل. أما بالنسبة حول المريض، الناس اللي حول المريض فدورهم جدا مهم. مراجعة ودراسة تحليلية لقت وارتبطت بين الدعم الاجتماعي الأكبر والقلق الأقل قبل العمليات. يعني بدل يا لطيف عملية شو قال لك الدكتور، شو رح يصير فيك، بتعرف لان شو صار، الأفضل يكون وجودهم مطمئن وداعم، أو غير موجود بيكون أفضل إذا ما رح يكون داعم ومطمئن. وأما بالنسبة للناس اللي بيسألوا تشات جي بي تي أو بيبحثوا عبر الإنترنت، ممكن تستخدموه لتفهموا المصطلحات وتحضروا أسئلة تسألوها للطبيب، بس مش ليقرر إذا العملية آمنة لحالتكم أو يحل محل الجراح وطبيب التخدير. لأن المشكلة مش بالسؤال، المشكلة لما الواحد يدخل بدوامة بحث ويقرأ تجارب ناس ما إلها علاقة بحالته أبدا. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بإنرزي. بحبكم كتير، بتمنى لكم يوم جديد. باي باي.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مؤسسة حمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة أبو ظبي للدخول بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بحث اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية، وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، واستعرضا الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن بديهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لحرب أكتوبر. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلنج وكادوكلي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية اليوم تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس، ونتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت الليلة الماضية ضربات على مراكز بيانات في عدة مدن أوكرانية كبرى. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تمكنت شرطة دبي ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال من ضبط شخصين متهمين

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500. نولا البنات يا ولا
3: نولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنع

يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
5: حبة حبة.
6: روبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
7: حبة حبة.
8: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
9: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد بيون.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مؤسسة حمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.
2: وحدة الدعم الميداني سند بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل.
3: طورت هيئة بضبط للدخول بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبو ظبي واحتياجات الأسر فيها، ويستفيد من أفضل التجارب العالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. أحمد بن محمد، راشد بن سعيد أحب دبي وصاغ حاضرها واستشرف مستقبلها. 3 مصابين في هجومين على مطاري جازان ونجران جنوبي السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بحث اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة تقوم على التعاون البناء والعمل المشترك. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا، بما يدعم الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، رجل البصيرة والحكمة والريادة، وأحب دبي وصاغ حاضرها واستشرف مستقبلها، حيث قال سموه: رحم الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رجل البصيرة والحكمة والريادة وشريك زايد في بناء دولة الاتحاد، أحب دبي، صاغ حاضرها واستشرف مستقبلها، وترك في أرجائها بصمات إنجازه وفي حياة أهلها فيضا من عطائه، ستبقى سيرته نبراسا لأجيال تعيش اليوم ثمار ما بناه راشد بن سعيد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت الدولة الإماراتية

0: بت الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً وإلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة. إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. ونتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. وأوضح بيان للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن الهيئة تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة. بالعودة إلى أخبار الإمارات، حيث أطلق مركز الشباب العربي النسخة 8 من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأبراج الإمارات في دبي بمشاركة 50 شابا وشابة من 18 دولة عربية، بهدف تأهيل كفاءات إعلامية تجمع بين توظيف الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في صناعة المحتوى والقدرة على التحقق من المعلومات. ريهام أبو صالحية مديرة برنامج القيادات الإعلامية الشابة في مركز الشباب العربي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذا الخصوص.
1: جسد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة التزام مركز الشباب العربي بالاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة المساحات اللي بتمكنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بصورة فاعلة بمستقبل الإعلام في المنطقة. بنسخته الثامنة بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة وتطوير محتوى واضح وملائم لمختلف المنصات والجمهور، كما يلتقون قيادات وخبراء من مؤسسات إعلامية بارزة من بينها أكاديمية الإعلام الجديد، CNN بالعربية، المشهد، بلينكس وغيرها من المؤسسات الإعلامية. من خلال هذا البرنامج بيواصل مركز الشباب العربي بناء بيئة داعمة تمنح الشباب الأدوات والثقة والخبرة اللازمة لتقديم محتوى مهني ومسؤول بيعكس قضايا مجتمعاتهم وتطلعاتها ويعزز حضورهم كشركاء في تطوير الإعلام العربي.
0: وختم نشرتنا مع هذا التقرير. ليلة خليجية استثنائية تترقبها الجماهير حين يلتقي الأبيض منتخب الإمارات بالأخضر المنتخب السعودي في نهائي خليجي 27. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: دقة القلب أسرع، والسبب أبيضنا على بعد مباراة من الكأس، الإمارات والسعودية نهائي خليج 27، ومباراة ليس فيها مساحة لنصف الحماس. هنا أبيض يعرف طريق المنصات ويبحث عن نجمة خليجية ثالثة، وهناك أخضر يلعب على أرضه وبين جماهيره، يعني ليلة لن تعطي أحدا شيئا بسهولة. صافرة البداية وبعدها كل شيء وارد، هجمة تقلب المدرجات، تصدي يغير المباراة، وهدف قد يكتب تاريخا جديدا. 90 دقيقة تفصلنا عن الكأس، 90 دقيقة والعيون كلها على الأبيض، الحلم قريب والكأس أقرب من أي وقت، فيا أبيض كملها وخلوها إماراتية.
0: نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
4: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: الرسالات.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان عبد الله الرويشد من ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
3: إيه أنا مجبور فيك.
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244

0: تتخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.org.

ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد بيون.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء وافتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي، كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتين في ولاية جنوب كردفان في السودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من 30,000 جندي وضابط أمن أصيبوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر عام 2023 وتلقوا العلاج عبر دائرة إعادة التأهيل التابعة للوزارة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمع.
1: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9,100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء، رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. أحمد بن محمد راشد بن سعيد أحب دبي وصغى حاضرها واستشرف مستقبلها. والمعارك في اليمن مستمرة، القوات الحكومية تحاول استعادة الوازعية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية المسائية، طاب مساءكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم خلال اتصال هاتفي مع أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين والمصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. هذا وأشاد الجانبان في هذا السياق على أهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه أمس في مدينة العقبة في الأردن وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة تقوم على التعاون البناء والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الازدهار لشعبيهما. هذا كما استعرض الجانبان أيضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام في حسابه على منصة إكس: رحم الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، رجل البصيرة والحكمة والريادة وشريك زايد في بناء دولة الاتحاد. أحب دبي، صغى حاضرها واستشرف مستقبلها، وترك في أرجائها بصمات إنجازه، وفي حياة أهلها فيضا من عطائه. ستبقى سيرته نبراسا لأجيال تعيش اليوم ثمار ما بناه راشد بن سعيد. كما أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي أن المغفور له الشيخ راشد بن سيد آل مكتوم طيب الله ثراه كان خير العضيد لزايد في تأسيس وطني الاتحاد. أطلق مركز الشباب العربي النسخة 8 من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بمشاركة 50 شابا وشابة من 18 دولة عربية. ريهام أبو صالحية مديرة برنامج القيادات الإعلامية الشابة في مركز الشباب العربي تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: جسد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة التزام مركز الشباب العربي بالاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة المساحات اللي بتمكنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بصورة فاعلة بمستقبل الإعلام في المنطقة. بنسخته الثامنة بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة وتطوير محتوى واضح وملائم لمختلف المنصات والجمهور. كما يلتقون قيادات وخبراء من مؤسسات إعلامية بارزة، من بينها أكاديمية الإعلام الجديد، CNN بالعربية، المشهد، بلينكس وغيرها من المؤسسات الإعلامية. من خلال هذا البرنامج بيواصل مركز الشباب العربي بناء بيئة داعمة تمنح الشباب الأدوات والثقة والخبرة اللازمة لتقديم محتوى مهني ومسؤول بيعكس قضايا مجتمعاتهم وتطلعاتها ويعزز حضورهم كشركاء في تطوير الإعلام العربي.
4: النشرة متواصلة وأنتقل إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في تطور ميداني في اليمن، أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات من أفراد القوات الحكومية داخل

0: لليمن. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. نبقى في السعودية، حيث وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل، وذلك عشية الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من 30,000 جندي إسرائيلي وضابط أمن أصيبوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر عام 2023 وتلقوا العلاج عبر دائرة إعادة التأهيل التابعة للوزارة الإسرائيلية. ختاما في نشرتنا، تتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية في الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات إلى استاد الإنماء في جدة الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والسعودي في نهائي النسخة 27 من كأس الخليج العربي خليجي 27. إذن هي ليلة خليجية استثنائية تترقبها الجماهير. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
1: دقة القلب أسرع، والسبب أبيضنا على بعد مباراة من الكأس، الإمارات والسعودية نهائي خليج 27، ومباراة ليس فيها مساحة لنصف الحماس. هنا أبيض يعرف طريق المنصات ويبحث عن نجمة خليجية ثالثة، وهناك أخضر يلعب على أرضه وبين جماهيره، يعني ليلة لن تعطي أحدا شيئا بسهولة. صافرة البداية وبعدها كل شيء وارد، هجمة تقلب المدرجات، تصدي يغير المباراة، وهدف قد يكتب تاريخا جديدا. 90 دقيقة تفصلنا عن الكأس، 90 دقيقة والعيون كلها على الأبيض، الحلم قريب والكأس أقرب من أي وقت، فيا أبيض كملها وخلوها إماراتية.
0: هذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة المسائية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: اكسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. موسم واحد حانت اللحظة المنتظرة، يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه يو اف سي 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ae.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

ثمانية أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
4: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
5: حبة حبة حبة. روكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي. حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان عبد الله الرويشد ثاني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
3: أنا مجبور فيك
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. لحضور خالد بن محمد بن زايد طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. المعارك في اليمن مستمرة والقوات الحكومية تحاول استعادة الوازعية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين والمصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. هذا وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه أمس في مدينة العقبة في الأردن، وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة تقوم على التعاون البناء والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الازدهار لشعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نائب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المجلس اليوم، حيث استعرض المجلس عددا من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبوظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن قمة المعرفة 2026 تم استعراض أبرز محاور الدورة المقبلة وبرامجها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
2: الشراكة ما بين المؤسسة وبرنامج المتحدة الإنمائي بدأت منذ عام 2008 بهدف نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة وأكاديمية مهارات المستقبل. كل هذه المنتجات المعرفية بيتم إطلاق نتائجها ومناقشة النتائج بتاعتها والسياسات الخاصة بها من خلال قمة المعرفة اللي ممتدة منذ عام 2014، وإحنا بنحاول إن إحنا نساعد الدول من خلال نتائج مؤشر المعرفة العالمي وأيضا باقي المنتجات المعرفية إن إحنا يقدروا يبنوا اقتصادات المعرفة ويحلوا الفجوات المعرفية اللي موجودة عندهم.
4: نشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم. وفي التطورات اليمنية، أفادت مصادر بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات من أفراد القوات الحكومية داخل إحدى قرى مديرية المواصل جنوبي تعز بعد قطع خطوط الإمداد عن القوات المحاصرة. وبحسب المصادر، تواصل القوات الحكومية التصدي لهجمات الحوثيين في محاولة لمنعهم من اقتحام المنطقة وسط استمرار المواجهات بين الجانبين. هذا وأطلقت القوات الحكومية اليمنية أمس عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز بهدف استعادة السيطرة على مديرية الوازعية غربي تعز قبل التقدم باتجاه مديريتي المخا وذباب الخاضعتين لسيطرة الحوثيين بالتزامن مع استمرار المعارك على الساحل الغربي لليمن. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. إلى شأن آخر.

0: ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث تتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية في الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات إلى مدينة جدة التي تحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والسعودي في نهائي النسخة 27 من كأس الخليج العربي خليجي 27. إذن هي ليلة خليجية استثنائية تترقبها الجماهير. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
1: دقة القلب أسرع، والسبب أبيضنا على بعد مباراة من الكأس، الإمارات والسعودية، نهائي خليج 27، ومباراة ليس فيها مساحة لنصف الحماس. هنا أبيض يعرف طريق المنصات ويبحث عن نجمة خليجية ثالثة، وهناك أخضر يلعب على أرضه وبين جماهيره، يعني ليلة لن تعطي أحدا شيئا بسهولة. صافرة البداية وبعدها كل شيء وارد، هجمة تقلب المدرجات، تصدي يغير المباراة، وهدف قد يكتب تاريخا جديدا. 90 دقيقة تفصلنا عن الكأس، 90 دقيقة والعيون كلها على الأبيض. الحلم قريب والكأس أقرب من أي وقت، فيا أبيض كملها وخلوها إماراتية.
0: كل أمنيات الفوز إذن للمنتخب الأبيض، المنتخب الإماراتي. وبهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
2: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
1: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن احنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن احنا أكيد هنسمع.
2: ما بلاش تجيب عنا
1: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
5: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت سلطنة عمان اليوم تنفيذ عملية إجلاء طبي لعشرة من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم مب بنما بعد تعرضها لهجوم بالقرب من السلطنة. أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات من أفراد القوات الحكومية داخل إحدى قرى مديرية المواصلة جنوبي تعز بعد قطع خطوط الإمداد عن القوات المحاصرة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر. أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي انتخاب النائب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم في بنغازي خصصت لانتخاب هيئة الرئاسة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: Don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها، جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي، وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي، والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وأنا أشوف طبعا الزوجة جاية ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت عليه النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام، دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد، لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: حطوا بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على
2: ما تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
4: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

حبك أذاني وللأسف قلبي إليك ما عد لها رح بعتذر منك سلف